0: for now. The news continues here on Al Jazeera after Fault Lines. Stay with us.
1: وانا في السجن بكيت احلم زي الاشي، يعني احلم اني برا يعني، واني طلعت بس اصحى من النوم الاقيك على الجو.
2: في شبابيك وبنسمع صوت الصياح، نسمع صوت وين ضربوا فيهم.
3: In the early hours of February 16th, 2025, Israeli soldiers arrested Mohammed Ibrahim, a Palestinian American who was just 15 years old. They accused him of throwing stones. He would spend 9 months in Israeli prisons.
2: كانوا يدخلوا علينا في الكلاب، يدخلوا علينا في الأسلحة، وكانوا يضربونا أو يجربوا يكسروا عظامنا. وهم بيجوز بحطوا لنا الأمراض بس عشان نتعذب يعني. كلنا عندنا أمراض يعني. إيش فكر إذا بظل هيك راح يعني أفقد الحياة يعني، ومش راح أشوف أهلي وأصدقائي.
3: Since October 2023, the number of Palestinians held in Israeli prisons has soared to nearly 10,000. Those who are released are often unrecognizable, and some never make it out alive.
4: الوليد الإشي اللي صار معاه مو حادث. وليد استشهد بطريقة الإعدام البطيء الإسرائيلية واللي هن مش مستحيين وبقولوا على الملأ. إحنا بدنا نقتل الأسرى داخل السجون.
3: Through leaked footage, first-hand testimony, and evidence gathered by rights groups, we piece together what's happening inside.
5: The deliberate and widespread torture of Palestinian detainees, that's not by accident. This is designed to humiliate and degrade them into believing that Israelis can do whatever they want to them.
6: معزول على العالم كليا، انت اصلا فاقد الاحساس بالمكان وبالزمان، انت ما بتعرف الدنيا ليل ولا نهار، ما بتشعر غير انك مغيب ما حدا بيعرف فيك. اول ما وصلت هناك هو سيدتي ما فيما بعد عرفت، الضغط هناك حكى لي اهلا وسهلا بك في الجحيم.

0: متنايم، بس إذا لو تهوم صار يصحوا في، صار يصيحوا البواريد قدامي ودخلوا علي على الغرفة. بس بعدين طلعوني، غمضوا عيني وربطوا إيدي لورا، خذوني على الجيب، بلشوا ضرب فيه في البواريد. بكيت 15 سنة وبكيت ضايل شهر لعيد ميلادي.
1: Mohammed is 17 now and works in an ice cream shop in Florida. Just months ago, he was held in an Israeli prison, confined to overcrowded cells with other teenage boys.
0: بيشوفونا بنحكي مع الغرفة الثانية، يوم بيرشون غاز، يوم بيجي بيضربونا، يوم بيمنعونا ان ناخذ دوش، يوم بيمنعونا ان نشوف الشمس. ما كانوا يحاولوا يضربونا على الوجه عشان ما يعلم، وفي المحكمة نورجي ولا حدا يشوفه. ما كان الأكل كافي، يعني تجيبوا لنا وجبة يعني ل 11 شخص. ما كنا نضل بالجوع وكنا نضعف كثير. صرت حوالي 15 كيلو، يعني حوالي 32 باوند يعني بيجوا.
2: Can you describe what you ate in the day?
0: كان يعطونا مرات لكل شخص بيضة، أو يعني يعطونا شوية رز، شوية عدس، شوية يعني

0: الأكل كان يعني خربان، نصه بيجي خربان، يوم كان ناكله غصب عنه يعني مكرف يعني، ومش جاهز وخربان عليه دود. المي كانت وسخة، مرات تنزل بيضة مرات تنزل صمرة من الحنفية، كنا سببت لنا كثير وجع بطن و يعني أمراض الدنيا، وهي تسببت لنا الأميبيا. كان يعني معي أمراض، كان معي التهابات، كنت مع سكابيس.
1: Scabies is a contagious skin infestation caused by mites burrowing into the skin.
2: لما تصير مريض هم يجون يعطوكم دواء تشوفون الدكتور؟
0: لا، اذا بنكون مريض ومش قادرين على الفاضي، يا يجي يضربونا يا يرشونا غاز، دائما نفس الشيء. اذا بنطلب شيء منهم ممنوع نطلب شيء، نطلب بيخليه اسوء يعني.
1: One of the boys imprisoned alongside him was 17-year-old Waleed Ahmed from Silwad in the occupied West Bank.
0: كان صديقي وكان من نفس البلد انا وياه، وكنت اعرفه من برا قبل ما انحبس، واجيت دخلت سجن لو كان كنا في نفس الغرفه. هو تدخل قبلي بست شهور، انا ما عرفته قد ما خسر وزن وشكله غير.
2: Do you remember the day that he died?
0: كنا صاحيين في الصبح، وهو كنا طالعين برا عشان نتحمم، ف بكى تعبان كثير، بكينا نساعده، بس بعدين واحنا هاض وقع مره واحده، وكان في اشي في الارض حدايد، في كان طالع من الارض يعني اشي، وقع على راسه واجى على وجهه عليه وفتح راسه يعني كله، بكى ينزل دم. بعدين اجوا نسكه ما شالوش، اجوا مسكوه من شعراته وسحبوه.
2: أسفة.
0: الحمد لله، الحياة صعبة.

0: يعني مش الاشي طبيعي. مثلا انت يعني انت ابنك طلع من الدار بصحة جيدة، طلع من الدار على اجريه، فجأة بعد 6 شهور بيقولوا لك انك ابنك مات. طب يا عمي ليش مات؟ وليد بكت صحته صحة فولاذية، بكى رياضي، بكى في الشغل يجي يساعدني ما شاء الله، بكى يشتغل على 5. يعني مزبوط على يوم صعكت.
1: An Israeli doctor who observed Waleed's autopsy for his family noted that his body had almost no muscle mass, visibly sunken temples, and signs of severe starvation, dehydration, disease, and ruptured lungs. Waleed was arrested in the early hours of September 30th, 2024. 6 months later, he became the first child that we know of to die in an Israeli prison.
0: أني دولة في العالم بتسجن سجن عندها وداخل السجن بيموتوا من التجويع؟ يوم الأب يفقد ابنه يعني بتظلها ندبة في القلب، شو ما بكت يعني شعور لا يوصف، شعور لا يوصف حقيقة يعني.
1: Mohammed and Waleed were held in prisons run by the Israeli Prison Service, which did not respond to our requests for comment on the allegations made. But there are also detention facilities controlled by the Israeli military. The most notorious is State Teyman, a prison camp in the Negev Desert near Gaza, which holds Palestinians detained during Israel's bombardment of the Strip following the October 7 attacks. We spoke to a journalist who was detained in 2024 and held in State Teyman and other military facilities. He asked to remain anonymous because he says he's been directly threatened not to speak out.
2: كنت أشعر أنه أنا بجد كنت في فيلم رعب لم ينتهي، يعني لا ليل ولا نهار. أنت مقيد الأيدي والأرجل ومعصوب الأعين، وعلى مدار الساعة أنت على ركبك ورأسك في الأرض، يعني بشكل مرعب. في موقع يسمى الديسكو، هو يقال له الديسكو ولكن هو كله أغاني عبرية صاخبة. أنت ما بتاكل، ما بتشرب، أنت بتنضرب وبتنصاب بالكهرباء مدار الساعة. في هناك أدوات تعذيب مختلفة في الديسكو، في بيحكوا له التابوت، بيهبك في التابوت، بيسكر عليك لمدة 6 ساعات، يوم يومين. فتخيل إنه إحنا ما في عنا حمام نعملها على حالنا، او بضلك تحت رحمة السجان متى بيسمح لك انك تروح على الحمام. طبعا اصعب شيء انا حصل لي في الديسكو اللي هو كان فيه الاخصاء الممنهج، تم ربط العضو الذكري في مربط بلاستيك وشده بشكل قاسي لعدة ساعات. على اثرها تبولت دم لايام عديدة وفقدت جزء من الخصية وعدد من الأسرة كذلك بشكل ممنهج. في السجن سيدي تمان شهدت عدة حالات اغتصاب مختلفة بعدة أدوات وبعدة عناصر. في يوم من الأيام كان من مصيبي أنا، تعريتنا بالكامل أنا والستة أسرة. صعدت الكلاب، كلاب مدربة طبعا، صعدت علينا بمخالبها، غرزت مخالبها في ظهورنا، تم اغتصابنا عن طريق الكلاب بشكل مهين. كنت أتمنى الموت في كل لحظة،

0: medical neglect of detainees, and of course the very large numbers of deaths in custody of Palestinian detainees.
1: U.S. rights group Dawn is calling for the United States to sanction Ben-Gvir, accusing him and other prison officials of institutionalizing a system of torture. Sarah Lee Whitson, who's been a human rights lawyer for 23 years, was part of that team.
2: Sanctions have never happened with an Israeli official, has it? What is that barrier?
0: Well, it's the barrier that has created the Israel exception for just about everything in U.S. politics, that is reflected by the preeminent position the United States holds as the biggest backer, funder, protector, enabler of the Israeli government.
2: If these sanctions don't happen, despite everything that Ben-Gvir is accused of, what message does that send the prison guards and Ben-Gvir in Israel?
0: Well, it's the message that you should continue to follow orders, and that is to create an atmosphere of absolute misery, torture, inhumanity, and degradation against Palestinian detainees. The extent to which the abuses are systematic and widespread, the extent to which they follow the policy changes that Ben-Gvir himself implemented, the extent to which the Israeli government has refused to prosecute even those soldiers and prison officials who've been caught red-handed torturing, raping, abusing Palestinians, shows that this is what the Israeli government wants to happen.
3: بدي اروح اشكر اللي ساعدوني واللي ساعدوني بالحريه، بس بدي اسالهم يعني ليش ساعدوني انا وما ساعدوش اصدقائي؟ يعني ما بنفرق عن بعض، يعني ولو معي جنسيه امريكيه كلهم حقوق انسان، يعني مش بس انا، لازم يطلعوا الجميع. انا بخاف على اصدقائي انهم يصير يعني زي وليد، يعني هيتوفى يعني، وبالك حدا نسمع يوم انه واحد ثاني توفى. يعني
4: وليد يعني فقدناه في فترة الأسر 6 شهور، وصلى محتجز جثمانه 11 شهر وإحنا فاقدينه، يعني متوفي. يعني إحنا عندنا غصة كبيرة اللي إحنا مش قادرين نودع وليد.
1: Can I ask where is Waleed's body now?
4: جثمان وليد ما زال محتجز في ثلاجات سجون الاحتلال. حقيقة ما بعرف. لا يوجد عدالة. يعني أنت تحرم الأهل، حرمت الأهل يحضنوا ابنهم هو حي يوم ما مرض عندهم، وبتحرم الأهل يحضنوا الابن وهو ميت.
3: كثير بحلم فيها، أخذت مني وقت الطفولة، ويعني تغير كثير بعد ما طلعت، كل شيء اختلف.
5: طبعاً تعددت السجون، والألم واحد، والوجع واحد، والجوع واحد، والمرض واحد، والسجان واحد. إيش مش نصدق نفسه أن أنا مروح بأدعي لليوم في الصلاة، اللهم إني أسألك فرجاً قريباً، وهذا الإشي أثر علي بشكل كبير. انت بتحس نفسك انه انت في اشي من جواتك مكسور، انت مش بني ادم زي اي حدا تاني،